ليفت فينال فوم يوروفيجن سون كونتست لايف اوب ار تي ال دو غريست موزيكس كونكور فون دا فيلت مع 25 ارتيستن اوف دا بون زيت نوفن فون نينغا وارون لايف مع دبي اوب دا تيلي اوم راديو ار تي ال توداي راديو ام ار تي ال بلاي افا باس دوخ نت فون اردا وارون دو ماغازين سبيسيال لايف فو فين مع فيلنا فيتين اوف دا بلاتس ام هايام ستوديو دو يوروفيجن سون كونتست لايف اوب ار تي ال.